بني إسرائيل يا ولي مولا ولي مولا ولي مولا ولي مولا ولي مولا ولي مولا ولي مولا وكيسا جالي أنا ما مناجبا ميوريرو أنا بيا كيدا بقما محمد دوبو نما بيجي جلا هونسلا وكاليا لك سابوا وكاليا لك سابوا وقال يا ركا زبوة من واكرا كبا إلا إلا إلا تلقون زالي أدلا إبا حجا إبا تحوزلا

0: ta dunu wala da mukini mini kuribi wala zibita ya muhammadu haka gada odun sanna ga biyo ga mukini hakika gada wallahi gada odun sanna ga biyo ga mukini oga
1: oga
0: haka gada la ga mukini bi amina sabu ila ga buri boja la le be sana ani ala wala ani ala wala ani ala wala ani ala wala yere to gole yana kudara ya wale haya kudara ya wale haya modemo tolobe una salamu kama hamba salamu kama hamba salamu kama hamba salamu kama hamba nasimu mubataku
2: idi patan nabi jodo don obe njoro ti lati israeli
0: ya rabbi ya ilahi jamu mami jaha asmai سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما أتيني وبايني وهي هافي محمد حمد حامد محمود حايد واي حافر حاكب صاحي ياسي سائر متائر شايب سيد رسول نبي رسول رامد كامل جبريل مدثر مزمل عبد الله حبيب الله سبي الله نجي الله ادلي ادلي ادلي ادلي ادلي دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ دنگ Idili Murizalina, Imami Mutagina, Kadi Kurali Muajalina,
3: With the boys, Hugo.
4: Come on, with the boys. I'm trying to earn that. Where you been?
3: Messing around.